0: في البلاصة هذه درى قديش من العبيد وصلوا، يمكن آلاف منهم، نساء رجال صغار كبار كل شيء، كل هاربين. أما تو بريسك ما قعدوش، مشاو معناها. فما بقعة صغيرة هاكا بالغادي بالكل، هاكا الخيم الأبيض هذوكم مازالوا فيها ناس تسكن، مسكنات حتى هما زادة جاو بالدراما متاعهم. هاكا كل واحد معناها هاربين من الخطفة ومن السرقة ومن الضرب ومن الظلم والله يا ربي يستر، حتى هما والله يا ربي يسترك. هاو
1: Pierre es un artista y investigador. Trabaja mucho las rutas migratorias y esta pieza que hemos seleccionado tiene que ver con el cuestionamiento de las fronteras.
2: Derrière la frontière, il y a des milliers de réfugiés qui attendent pour passer dans un territoire qui n'est pas le leur. Après un long voyage, ils restèrent aux portes, retenus. Détenus.